نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: اللحمة حلوة قوي بابا. بص يا بابا الريش قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. عايزين
1: نعين اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشرطة.
2: ابيض اسمعوني على الصفر حالا، الفتة واللحمة هتبقى موجودة.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات ررر جبار.
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام على كيفك.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: انا حضر لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجي طور المكنة.
2: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا. احمد رزق.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: inédito.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد اضحى سعيد عليكم. احمد سعد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين من مناسبه عيد الاضحى المبارك. امير كرر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: عيد سعيد على كل مستمع نجوم اف ام. كل سنة وانتم طيبين. عمرو سعد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: كل عيد أضحى وأنتوا طيبين. آسر ياسين.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام سانت ليفان يا صباح الورد اغنيه جديده على نجوم اف ام. كل سنة وانتو طيبين. بمناسبة عيد الأضحى المبارك نجوم اف ام

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني الم...

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيمن بعبد أمر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: ريش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك
2: جديد نجوم اف ام محمد حمائي قالوا عني ايه أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: لكل مستمعين جوم اف ام، كل سنة وانتو طيبين، عيد اضحى مبارك. داليا البحيري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دينا فؤاد.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: واحجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وبالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. دره
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير. ادوارد
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل اللي سامعيني كل سنه وانتم طيبين. ايمي سمير غانم.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إياد نصار.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر إذاعة نجوم اف ام. كل عام وأنتم بخير. جمال سليمان.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: أنتم لسه مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. هلا فيك.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى، وكل سنة وانتم طيبين. هاني رمز.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم بقى على كيفك.
2: انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم في أم.

0: أنا بقول لكل اللي بيسمعوا نجوم اف ام كل سنة وانتوا طيبين. حورية فرغلي.
1: كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حسام حبيب.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتو لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. انتصار
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتوا لسه مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. خالد عجاب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: السلام عليكم يا فلان المعزة.
1: ده خروف مش معزة.
0: لا يا بحدك الخروف.
2: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقان على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد الأضحى ربنا سبحانه وتعالى يجعله خير الأعياد، بركة وفضل ومن ونور وهدى عليكم كلكم. الشيخ خالد الجندي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

جديد نجوم اف ام، محمد حمائي وشيرين بحرية، أغنية جديدة على نجوم اف ام. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وان شاء الله تقضوه في صحة وفي سلام وسعادة مع كل القرايب والحبايب. خالد النبوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر.

0: كل سنة وكل اللي بيسمعوا نجوم اف ام طيبين. خالد زكي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: انا حضر لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجي طور المكنة.
2: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

0: وانتم طيبين وكل دعواتكم في الحرم مقبولة يا رب، وإن شاء الله عيد مبارك عليكم لطيف.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: انا بقول لكل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. محمود العسالي.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على

0: عيد أضحى مبارك على كل مستمعي نجوم أف أم ما يكسر.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم أف أم على كيف

نجم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين بوم أف أم. كل سنة وانتو طيبين. مايا نصري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيف.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك. جديد نجوم اف ام، محمد حمائي قالوا عني ايه، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدحت صالح.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات، محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة طيبين. محمد فؤاد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة

0: كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بصحة وبالخير وسعادة. نميلة عبد،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
4: وبحكي لك عن الأيام
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كل سنة وانتم طيبين عشان خاطر عيد الأضحى، العيد الكبير، ربنا يعيده تاني بالخير يا رب. نضال الشفا.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM عليك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي لا مش حسنها،
3: يعني مش حسنها
2: ودي مش هتفرقع.
3: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكرة شقية
3: بجد؟
2: ده انتوا الاشقية بقى
3: بالاي اي.
4: رسالة لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في ام ونعلى في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نيكال سابا،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن مش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يدف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يبنى من الخير، وعشان إحنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
2: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر حسني.

0: احجز دلوقتي من خلال موقع تذكرتي.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: عايز اقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي في نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. رندا البحيري.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيف

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
2: وبحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رانيا فريد شوقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: رسالة لكل المستمعين، لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعالوا كرييتيف اندستري سامت يوم 3-4 يونيو في هارد وورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم أف أم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. غانيا يوسف.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.
2: مارو أحمد سعد عفروتو 2025 صيفي أحمد طارق يحيى

0: لحمة حلوة قوي بابا. بص يا بابا الريشة قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا.
1: هتلاقي علينا اللحمة عشان نعملها اختبار مع الشرطة.
2: ابيض اسمعوني على الصفر حالا، الفتة واللحمة هتبقى موجودة.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد؟ مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم بالراعي الإذاعي الرسمي.

0: أنا بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نروجين
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مرة حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من
1: خليته يطير.
3: مش لازم تصوير يا كوير يا كوير يا
1: انا لا بالاي اي
4: قال لكل المستمعين سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد تعال الكرييتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهره الجديده. كرييتيف اندستري سوميت، سيب الابداع لاصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في ام وانا على في ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
7: كلمه السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني اقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين نجوم أف أم، معكم رولا سعد.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم أف أم على كيفك. جديد نجوم أف أم، محمد حمائي قالوا عني إيه، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: عيد أضحى سعيد يا رب على كل مستمع نجوم اف ام، وكل سنة وانتو طيبين. سامح حسين.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجومة في أنف العيد، أغاني بدون توقف. عيد أضحى سعيد، أضحى سعيد مع نجومة في أم. نجومة في أم على كيفك.

0: صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل عام وانتم بخير، وكل عيد اضحى وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم وعيد سعيد عليكم كلكم. شريف منير.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجومك على كيفك.

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: لا مش حاسينها،
1: يعني مش
2: ودي مش هتفرقع.
1: ليه مش هتفرقع؟
2: وعملنا فكره شقيه
1: بجد، ده انتوا العشقيه بقى
2: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
4: نجومه ام ونعلف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: نجوم اف ام وانا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. سوسن بدر،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: العيد فرحة يا سلام، احنا طيبين. العيد فرحة
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل تامر

0: لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. هاني سلام.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني الم...

0: بقول لكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. هيثم شاكر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أشرف عبد الباقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمادة هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت منه،
1: خليته يطير.
3: مش بس تصوير يا كويري يا كويري يا
1: انا
4: سألي كل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في أم ونعلى في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
7: طب غني المزيد.

0: كل سنة وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: أيوة يا أستاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: أنا حفضل لحن فم يا أستاذ.
0: أنا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجي طور المكنة.
2: نجوم في أم في العيد أغاني بدون توقف. نجوم في أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجوم في أم على كيفك.

جاهز تعيش في عالم تامر حسني الجديد، مزيكا ومفاجآت وأجواء مختلفة. استعدوا يوم 29 مايو لأكبر حفلة في مصر في الأرينا مع نجم الجيل.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام

0: الفنان احمد بحر.
1: اقول لك يا ابو عبيد، في الزمن ده الدنيا ما بتجيش الا على الغلبان، وانا قررت ما ابقاش غلبان.

0: انا عايز اقول لكل مستمع جمعه في ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجمه في ام على كيفك.

0: لحم حلو قوي بابا. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا.
1: احنا عايزين اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشرطه.
2: طب يلا اسمعوني على السفر حالا، الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا. احمد رزق.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيف

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله وبالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتو طيبين. نور،
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقام

نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. عيد اضحى سعيد، اضحى سعيد مع نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمد هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.
2: انتم مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: انا عايز اقول لكل مستمع جمعه في ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجمه في ام على كيفك.
2: انتم مع ساعه مع نجم على النجومه في ام.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفقام على كيفك.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم أفقام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.